0: ارفع ارفع ارفع
1: ثاني اقعد
0: على الاجندة بخير
1: V7 song you don't know.